شاء الله الله نخدموا لكم الطرق وندير لكم الضوء ونعبروا لكم السوندات الفايده وردوها لكم جنه نوعدكم ان شاء الله راه ناخذ لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض